شبرت أما نسي ويبين يضف يمجنين دي ويونيامي أسساني بسبرت أهاوني ناية لديا يبين أوفهم نغاني تمني أهاو بين أوفهم نغاني تمني